إديسيون نوبا سكراتش تقدم لكم الشاب ميمون وجدي في خاطر الحباب اللي يحبونا ويسالوا علينا من البلاد البلاد.